دن دن دن دن دن هدق دقاهي اختي عيني تعطي قلبي ديري حكم يا نشرب هدق دقاهي اختي عيني ليح ليح مول صحب نايفو هدق دقاهي اختي عيني خالبي تحنا احنا وشهر بغي زعف هدق دقاهي

اللي ما زنبي هو ينتكود السكرت يغرت عليه امسي شك ينو انتو يود يقاسان وانت يتي يغرت طور سيسكسك يكرستا غشان في الله ساجي السصمدي تخلق